طارت لبعيد ما ظلي بس ذكرى شما طارت لبعيد ارجع واني الزم شما طارت لبعيد شما طارت لبعيد ما ظلي بس ذكرى